تاكيه كاوا بدندكي نم سقنا هيدايدو بدندكي كشيني بيارام قلدغان نم سقنا هيدايشتا تاكيه كاوا ني ألدن تاللاشقا بولدو كاوا تردكي كوكتاتلار بشغرم سقطا بدنگي سوتولوخلاب سقني ياندوروب سقوت بقلشنان ألدن ألدو تاكيه كاوا ياز بسلدا كتنشتكي يسل يمكلكي سابلاندو تاكيه كاوا نان تامسوس تاتلق تابيت سال سوغوخ بولوب سقنا قايتروش كيشيك تاراتنا روانلاشتروش ishqni yondirish qatorliq unumlarga ega. Takiya kavining eng cho'ng unumi yullikni aydash bo'lib, to'g'riliq qimmati bo'lgan takiya kav posti bilan takiya kavim yig'izni billa tumlab pishirib iste'mol qilib borganda unumi texim yaxshi bo'ladi.